تخرجون ومن شغال يبن ريشبان شونان وروس ناريس وخدام يبن ريشبان شونان يبن ريشبان شونان.